0: سيداتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة. اليوم غنهضروا على موضوع مهم اللي هو الزواج المبكر أو لا الزواج يعني بكري في وقت المراهقة. ممكن اللي هو ممكن يكون زواج بزوع لك ناس. ففي هذا الموضوع هذا معنا رجاء، مرحبا بك.
1: شكرا.
0: رجاء، واش في مجتمعاتنا دابا كنقدروا نلقاو زواج يعني بكري او لا زواج مفروض عليك؟ واش كاين؟ الا كاين واش بالنسبه لك شي حاجه صحيحه الدار؟
1: زواج يعني مبكر او لا زواج اللي غالبا الاباء كيفرضوه على الابناء ديالهم موجود يعني وحاضر في المجتمعات ديالنا حتى اليوم، وهو ماشي شي حاجه صحيحه. علاش؟ لانه الزواج هو واحد العلاقه مقدسه اللي كتكون باختيار الزوج او الزوجه. فمنين كيتدخل واحد طرف ثالث وكيقرر واحد المصير ديال حياه جوج الاشخاص اخرين، هنا ما كيكونش قرار سليم، لانه هو ما كيعرفش يعني الشخصيه ديالهم كيفاش دايره، ما كيعرفش مع من ممكن يعني ليهم بجوج مع من يرتاحوا، ما كيعرفش شكون الشخص الملائم البنت ديالهم بالخصوص. فانا ما كان يعني شخصيا ما كنتفقش مع هذا الزواج هذا، وفي نظري ماشي صحيح.
0: واش يعني شنو هو الاحساس ديال المراه منين كيزوجوها بكري وهي باقا في سن المراهقه، باقا يعني باغا تلعب، باقا باغي تخرج، باقا باغا تقرا او تبني احلام وطموحات، لكن كيجيو وكيزوجوها بالسيف يعني مفروض عليها؟
1: كيف ما قلتي، البنت شي بعد ما كتكون باقا في سن المراهقه باغا تلعب باغا تخرج، فمنين كيجي الاب او الام باش يختاروا واحد الزوج في هذا السن هذا، هما بلا ما يحسوا كيسلبوها من واحد المرحله ديال العمر ديالها اللي من مفروض انا ندير فيها حاجات اخرين من غير الزواج. وفي نفس الوقت كيفاش ممكن البنت يكون الاحساس ديالها؟ غيكون احساس انها ما كتقررش حياتها بنفسها، وهذا ممكن يحبطها، ممكن يأثر عليها في المستقبل، انها غيكون صعيب عليها انها تاخذ قرارات اللي كيتعلقوا بالاسره ديالها، غيكون صعيب عليها انها تواجه سواء عائلتها سواء الوالدين ديالها ولا الزوج ديالها، غتكون بحال خادمه يعني في البيت، لانها ما معطيهاش الفرصه انها تتكلم او لا تعبر على الراي ديالها، او لا اننا نستشروا معها وناخذوا الراي ديالها. فاحنا بحال كنشدوا هذه البنت هذه وكنقولوا لها اننا احنا كنقرروا في بلاصتها، وان هي ما تعرفش تصرف، فوالا ما تعرفش تصرف في حياتها. وهذا بحال كنشدوا واحد الشمعه وكنطفيوها، لكن يعني نص يعني انا كنتوجه بواحد الكلمه لكل اب او ام كيسمعونا، عافاكم، خليو هذا القرار هذا لوليداتكم، وخليهم هما يقرروا. نتوما تعطاتكم فرصه او لا ما تعطاتكمش انكم تقرروا، ماشي مشكل، لكن خليو الابناء ديالكم يقرروا، باش ماشي مثلا نهار يوقعوا في مشكل او لا نهار ما غيكونوش حاسين ان داك الزواج مزيان غيلقيو عليكم اللوم نتوما.
0: علاش في غالب الحالات هاد الزواج اللي كيكون مفروض على المرأة ولا على البنت كيكون زواج ميت، كيكون زواج فاشل؟
1: حيت كيف ما قلت، العلاقة الزوجية هي منين كنختار، مثلا انا نختار ندخل في علاقة مع واحد الشخص، كيكون بناء على يعني الاختيار ديالي الشخصي، وكيكون بناء على بزاف الحوايج اللي كنشوفها فيه كتعجبني، او لا بزاف الحوايج بيناتنا مشتركه، كاين تفاعل، كاين تواصل، كاين اخذ وعطاء. لكن ملي كيجي واحد الشخص وكيزوجك بواحد شخص انت ما كتعرفوش، ما عندكش معاه لا تواصل لا حتى حاجه، وغتجيو تدخلوا في علاقه ديال الزواج، كيكون علاقة ميتة وما ما ما ممكن ماشي ممكن لها توصل لتشي بلاصة.
0: واش يعني المرأة هذه اللي احنا دائما كنهضروا عليها، المرأة اللي تفرض عليها واحد زواج، واش الطلاق بالنسبة لها أمل أنها ترجع لحياتها العادية، ترجع لمراهقتها، ترجع لمدرستها، ترجع السن ديالها الحقيقي.
1: أنا اللي زعما اللي نقدر نقول هو أن في الكتاب المقدس كاين آية كتقول أن الشخص أو المرأة ما تطلقش إلا في العلة ديال الزنا. فأنا اللي نقدر نقول أن هاد السيدة هادي إلا كانت عندها أسرة ديجا وعندها الوليدات قادرة أنها يعني تضحي من أجل أولادها وتعيش في علاقة يعني تكمل في هذه العلاقة هذه وقادرة أنها يعني بحل تحيي هذه العلاقة وتولي أنها علاقة زواج حية كان صحها يعني تمشي في هذا القرار. إلا كان صعيب عليها أنها يعني تعيش مع واحد الشخص اللي ممكن يكون كيعنفها ممكن يكون ماشي عايشين علاقة زوجية بل بالأحرى يعني غير بحالها هي خادمة ديالو هنا توجه لله بصلة تستشر مع ناس اللي كاينين معها في الكنيسة والناس اللي دايرين بها مؤمنين يشوفوا شنو القرار الأحسن اللي ممكن تاخده.
0: رجاء شنو نصيحتك للمرأة أو للبنت في الحالة دي لأنها عليها زواج مفروض عائلتها يفرضوا عليها واحد زواج لكن هي رافضة ما باغاش شنو تنصحيها؟
1: أنا نصحها أنها تشبت بالرأي ديالها تواجه العائلة ديالها بمحبة ما تقولش لا هذوك والديا وأنا ما نقدرش نوقف وجههم ولا ما نقدرش يعني نرفض لهم هاد القرار لا بالعكس تشبتي بالرأي ديالك لأن هذه حياتك والقرار ديال الزواج هو قرار كيتعلق بحياتك انت ماشي بحياة الآباء ديالك فخودي وقتك مع الله طلبي منه باش يعاونك كيفاش انك يعني تواجهي الآباء ديالك كيف ما قلت بمحبة وبطريقة سليمة وحكي فيها حكمة ولكن ما تستسلميش باش يترف يعني يتبزز عليك قرار في حالاته.
0: شكرا رجاء على الحضور ديالك كنشكرك بزاف كل مره كتجيبي لنا معلومات جديده للبرنامج. مستمعاتنا نقول لكم السلام عليكم حلقه جديده كتسناكم المره الجايه في برنامجكم انا حيره على راديو معجزه.

راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك. مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سلام لكل واحد كيسمعنا في برنامج سؤال، واللي كيسمع ديما للأسئلة اللي الله كيسولها في الكتاب المقدس، حيث كما قلنا كل مرة كاين سؤال لله سولوا لنا، وكاين سؤال اللي احنا كنسولوه لله أو اللي كنسولوه لبعضياتنا. وهذا الشيء كله، هذه الأسئلة كاملة كاينة في الكتاب المقدس، ما كنجيبوش شي سؤال اللي ما مكتوبش في الكتاب المقدس. سؤال اليوم، علاش تولد؟ اللي كاين في إرميا 20 والآية 18، وهو بصراحة سؤال صعيب وماشي من المستحيل أننا نقوله، بالعكس ديما كنقوله وديما كنسمع الناس كتقوله مني كيوحلوا في مشاكلهم ولا ما كيلقاوش الحل، كيقول لك علاش تولدت وعلاش الله سمح انني نكون في هذه الدنيا، كون غير مت. وهذا هو السؤال اللي قال إرميا، سول وقال علاش تولدت، باش نشوف التعب والحزن وتسالي حياتي بالعار. هذا واحد النبي كان سميتو إرميا، وهذا النبي داز في بزاف ديال الاوقات الصعيبه والخايبه، واخا هو نبي لكن راه انسان عايش في الحياة بحالنا. واحد النهار عيا من المشاكل اللي هو فيها وقال وسول هذا السؤال، علاش تولدت؟ هذا السؤال كيبين الحالة النفسية دياله فين وصلاته، لدرجة بدا كيتمنى غير كون ما تولدش. كيبان من الآية باللي هو عيا وما بقاش قادر يستحمل، ولا كيشوف حياته ضايعة وما بقاش عنده أمل ولا عنده شي حاجة علاش يعيش. وهذه هي الحالة ديال بزاف ديال الناس في هذا الوقت هذا، لكن الله كاين معانا وما عمرو غيخلينا في الظروف الصعيبة. والله سبق ووعدنا وقال هانا معاكم طول الأيام وعلى طول الزمان. ما سهلش الواحد من اللي كيكون كيدوز في شي حاجة صعيبة أو اللي كيكون في شي مرض وقلت الشي، كيبان ليه باللي غير هو اللي في هذه الدنيا كيدوز في هذه الظروف، باللي غير هو في هذه الدنيا اللي ما عنده فلوس، وباللي هو غير هو بوحده من بين المؤمنين كاملين اللي مريض، وباللي حتى واحد ما حاس به، وباللي حياته غادية غير للفشل ولليأس والإحباط، والواحد كيولي يتمنى الموت وكيقولها، وكيولي الواحد يلوم الله ويقول ليه علاش سمحتي فيا، علاش ما كتسمعش صلاتي، علاش خليتيني انا من دون الناس كاملين ندوز في هذا الشيء اللي انا فيه، خليني نموت حسن. انا نقول لك الله ما خلقكش باش تموت، الله خلقك باش تعيش وباش تستمتع في هذه الدنيا معه وتسبح وتعبد وتكون حياتك احسن وافضل حياه. هذا الشيء اللي قال الله. شوف ديما في الناس اللي الظروف ديالهم اكثر منك وما غتبقاش تقول هذا السؤال وتقول علاش تولدت، بقى تقلب ديما تشوف الناس اللي ضايرين بيك، الناس اللي في جنابك، الناس اللي ما عندهمش. الا عندك انت غير شويه، شوف اللي عندك عنده اقل منك. غتبان لك ظروفك بحال الا كاع ما كاينه، وطلب من الله يحط في قلبك الرحمه باش تعاون الناس اللي مرض اكثر منك والناس اللي ظروفهم صعب منك، وتوب على كل وقت قلتي فيه لله أنا بغيت نموت أو للموت حسن ليا وعلاش تولدت. حيت الله كيقول ليك لكل الأحياء كاين رجاء، وفي التثنية 31 والآية 8 الله كيقول الرب غادي قدامك وهو غيكون معاك، ما غيهملكش ما غيترككش، وما تخافش وما ترتعبش. إيه ما تخافش، حيت أنا فديتك، عيطت لك بسميتك، انت ليا. هذا هو شنو كيقول لنا الله. الى الواحد ممتلئ بالروح، الى كل واحد فينا عارف باللي الله معاه وباللي الله هو اللي خلقه وحط له هذه الدنيا كامله بين يديه وقال له عيش فيها، اذا الى كيدوز في اي ظروف وحده اخرى ماشي الله اللي مخليك تدوز فيها، بالعكس الله حاميك. الله قال لك ما تخافش أنا غنحميك، ما ترتعبش. خلينا قبل ما تسالي الحلقة ديالنا قولوا له يا ربي ما بغيناش نكونوا بحال إرميا،
ما بغيناش نسولو ونقولو لك علاش تولدت، حيت انت فرحتي مني خلقتينا. بغينا نقولو لك يا ربي قوينا باش نشوفو فيك ديما ونتيقو في كل الظروف كيف ما بغات تكون انك انت معانا. سالات حلقتنا، ونخليكم مع هاد الآية نعودها لكم مرة أخرى، لكي نفتتنية إصحاح 31 والآية 8، كيقول الرب غادي قدامك، هو غيكون معاك، ما غيهملكش ولا يتركك، ما تخافش وما ترتعبش. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-99-59-57 06-01-99-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه على كيفاش الله كيغير حياتنا من الضعف، من الفشل، من الهزيمة، من الاستسلام، من الألم، من الوجع، لحياة زوينة عامرة بالفرح وعامرة بالسلام وعامرة بالقوة وعامرة بالراحة. وفي هذه السلسلة اللي كنهضروا في مجموعة ديال المواضيع كنهضروا على التبات. التبات هو كيفاش نبقاو ثابتين في داك الشيء اللي الله داره في حياتنا وبغانا نكونوا فيه وعايشين فيه وما نبعدوش منه وحتى حاجة ما تجرنا بعيد عليه. هضرنا على مجموعة ديال المبادئ كيفاش نبقاو ثابتين، ودابا غادي نهضروا على واحد المبدأ واحد آخر سميته الحماية. الله كيحمينا، كيقول في الكتاب المقدس بزاف هي البلايا، يعني المصائب ديال الصديق ديال الراجل المزيان، ولكن من كلها الله كينجيه. شنو معنيت هذا؟ يعني احنا بعض المرات كنشوفوا عير شنو طرى معانا، ولكن ما كنشوفوش حال من حاجة الله حمانا منها وما خلاهاش طرف حياة ديالنا، سواء عرفناها أو سواء ما عرفناهاش. يعني شي مرات ممكن كانت غتجي شي حاجة وبلا ما نعرفه الله ما خلاهاش جي في حياة ديالنا. الله تيحمينا، ولأنه ما تيبغيناش نتهرسو، ما تيبغيناش صافي نطيحوا الأرض ونكونوا مجروحين ونكونوا ما قادرينش نكملوا ونستسلموا، فذاك الشيء علاش هو تيحمينا. حتى لو شي مرات وتيسمح بحوايج طرف حياة ديالنا، لكن هو تيحمينا من بزاف ديال الحوايج. الحاجة الأخرى، حتى منين كيسمح بشي حاجة، هو ما تيسمح بشي حاجة كتر ما نقدروا نتحمله. يعني واحد النبي سميته أيوب، جاء الشيطان وبدأ يهاجمه وجاب له المرض وجاب له واحد المرض صعيب، وماتوا ولاد أيوب في الأول، والجمال ديال أيوب ماتوا، والغنم ماتوا، والحمير ماتوا، وكان في واحد الوقت صعيب، والشيطان كان بغي يقتل أيوب، ولكن الله قال له لا ما تقتلوش، أنا تنمنعك باش قتلو. فالله دار حد للشيطان، يعني حما أيوب من روح الموت، حما أيوب من أن الشيطان يقتله. حتى يعني ماشي الله تحمينا من شي حاجة ما تجيش، ولكن حتى شي مرات منين كيسمح بشي حاجة تجي في حياة ديالنا، ما تخليهاش تجي هكذا كيما بغى إبليس، تيدير واحد الحد ليه وتحمينا من أنها تجي شي ضربة صعيبة علينا اللي ممكن طيحنا وما نوضوش. فالله تحمينا لأنه تيهتم بنا، تهتم بالفرحة ديالنا، تهتم بأننا نكملوا مزيان ونعيشوا ليه وحنايا ثابتين فيه. كيقول في الكتاب المقدس اللي يمسكم يمس المومو ديال عيني. شنو معنيتي يمس المومو ديال عيني؟ كتعني جوج حوايج، يعني اللي بغى يمسنا راه بحال اللي تيخشي سبعه في عينيه، وتتعني كذلك اللي بغى يمسنا رخصو يمس المومو ديال عينين الله. وشنو معنيت هذه؟ ما كاينش شي واحد يقدر يمس المومود عين الله، يعني ما كاينش شي واحد يقدر يوجه صبعه جهه الله ويبغي يقيس الله. يعني بحال الله تيقول لك الا شي واحد بغى يقيسك راه خصو يقيسني في الاول، الا شي واحد يشاور على الله بصبعه راه الله يقدر يحيد ليه داك الصبع راه حيت هو اللي خلقه. يعني الله راه ما يخليش شي حاجه تجي لك اكثر من الطاقه ديالك، تيحميك، تيوقف بزاف الحوايج انها ما توصلكش، وحتى الحوايج اللي توصلك تيدير لها حد، ما تسمحش بها كامله بالصعوبه ديالك. قولي لي شكرا يا ربي على الاهتمام ديالك، شكرا على الحماية ديالك، شكرا حيت بزاف مرات كنشوف عشنو طرى معايا ما تنشوفش شحال من حاجة حميتيني منها، حتى اللي طراو معايا انك ما سمحتيش بها تكون صعيبة اكثر من الطاقة ديالي ودرتي لي احد. شكرا في اسم يسوع، امين.

0: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
1: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص لالة. وفي برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة وعلاش قادة. واليوم غادي نتكلموا على مريم أخت لعازر اللي كانت كتعز المسيح بزاف واللي كانت كتبغي تجلس تسمع ليه. هي أخت الراجل اللي كان قريب للمسيح واللي سميته لعازر، واللي المسيح بكى عليه من اللي سمع أنه مات قبل ما ينوضه من الموت. مريم كانت ديما تابعة للمسيح وكانت ديما كتضيفه، ولكن الضيافة ديالها كانت من نوع آخر، بعكس اختها مرتا اللي كانت ديما مشغولة باش توجد وتشقى على المسيح والتلاميذ من اللي كانوا كيضيفوهم في الدار. مريم كانت كتجلس قدام رجلين المسيح وكتسمع الكلام وكتأمل، وكانت كتسمح في كل شيء غير باش تجلس معاه وتسمعه. حتى لواحد النهار شكات مرتا من اختها اللي ما كانتش كتعاونها في الشقة ديال الدار، وهو المسيح يجاوبها ويقول ليها انتي مقلقة ومشغولة بشحال من حاجة، ولكن اللي محتاجه راه حاجة واحدة. ومريم اختارت النصيب الصالح اللي عمره يتخاد منها واللي هو تسمع كلامي. مريم اللي ماتخوها لعازر وشافت المسيح جاي وقفات وترمات على رجليه وقالت ليه كون كنت هنا ما كانش لعازر هيموت. وهنا كيبان بلي كانت كتعرف مزيان المسيح، حيت ديما كانت كتسمع كلامه، وهي من بعد اللي هتخوي القرعة الريحة باش تخسر رجليه، حيث قيمته كانت كبيرة عندها. واللي نقدو نتعلمه من القصة ديال مريم هو باللي العمل مهم ومزيان كونو كنتحركو وكنديرو حاجات، ولكن جلسة قدام الله والهضرة معاه ونسمعو كلامه مهمين كتار، وباللي حياتنا ما عندها حتى معنى إذا تلاهينا بالحياة واللي فيها وما جلسناش مع الله وما هضرناش معاه. هنكونو كنضيعو نصيبنا الصالح اللي هضر عليه المسيح ملي قال مارتا مارتا مارتا انتي هزة الهموم ومشغولة بزاف الأمور، ولكن غير حاجة وحدة اللي محتاجين. ومريم اختارت الحاجة المخيرة اللي ما غايقلعها ليها حتى حد، وهادشي اللي كنقراوه في إنجيل لوقا إصحاح 10 الآية 41 و 42. مريم علمتنا كيفاش نرتبوا الأولويات ديالنا ونعطيونا الله البلاصة الأولى في كل حاجة كنديروها. ما تشغليش بزاف بهموم الدنيا، وحتى انت ما تخليش الامور ديال الدنيا الفانيه تسرق منك الحلاوه ديال الجلسه مع الله. مريم اختارت، وحتى حنا نقدروا نختاروا. حنا مسؤولين على حياتنا وعلى اولوياتنا، وملي نعطيو الله البلاصه الاولى الامور الاخرى كلها كتاخذ بلاصتها. المشاكل عمرهم ما غيتسالوا، وحنا محتاجين الجلسه مع الله نقربوا منه ونعبدوا. ومريم أخت لعازر مثال زوين لينا، خاص نكونوا بحالها. مستمعينا قصتنا اليوم سالات، كنقولوا لكم بسلامة وحتى نتلاقاو في حلقة جديدة ومع مرأة جديدة. الرب يبارككم.
0: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرأة. إلا بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01

0: 96 59 57.
1: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مفرغ الانترنت إذا غمكات www أخبار مفرحة .com. akhbarmufrihah.com.

انا فتيحة، سميتي فتيحة. ايوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصة اللي عطانا باش نتلاقاو مرة اخرى في هذا الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكان زيدوا، وكان شكر الرب على اللي كتسمعوا هذا الشهادة، والرب يبارككم. كان شكر الرب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هذه القصة الحقيقية اللي أنا شاهدة عليها، وباش يتذكر الإيمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصة باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاة والإيمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديته مجانا أعطيه مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا في السماء وبركة لنا في الأرض. مجد للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داكشي انا كنتشجع من اللي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مرة كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعدة ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمة ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هما الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل خيره في الأخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيره في الاخرين. يعجبني هذا المثل اللي في الانجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قوه به، وكل مثل اللي فيه كنتعلموا منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثل باش حنا نفهمو بسهوله. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهموا كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هذه الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هذا الشيء لمجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí, Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Esta es Radio Vida, transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es 619-2545-25.

0: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
3: سلام ونعمة ليك ولكل وحدة كتسمعنا في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو مجموعة ديال تأملات، كل حلقة غادي نشوفوا تأمل فيه، تأمل فيها آيات أو قصة من الكتاب المقدس. اليوم في إستير الإصحاح 9 والآية 29 كتقول الآية: كتبت إستير الملكة بنت أبي جايل ومردخاي اليهودي بكل سلطان رسالة الفوريم مرة أخرى. كتعتبر سفر إستير هو من الأسفار اللي زوينة بزاف، كيحمل واحد الرسالة قوية على كيفاش أن عينينا ديال الله على الشعب دياله باش ينصرهم. في الآية اللي قرينا كتقول أنه مكتوب واحد الرسالة من قبل إستير، يعني إستير الملكة ومردخاي اليهودي كتبوا واحد الرسالة للملك، الملك أحشاويروش. اللي طرا هو أنه كان في واحد الراجل سميته هامان باغي باش يقتل جميع اليهود اللي كانوا في ديك المنطقة في ديك الأرض واللي هي كانت تحت السلطان ديال الملك. كان هامان قريب بزاف من الملك، يعني أنه كان الملك عطيه واحد السلطان وواحد المكانة أنه يخطط ويدير اللي يبغى، وكان كيخطط باش يقتل شعب الله. وجد واحد الخشبة باش غادي يصلب عليها مردخاي اليهودي، لكن في النهاية الله رتب العكس، أن هامان هو اللي تصلب على الخشبة اللي وجد وانتقم شعب الله من أعداء ديالهم. النتيجة لهذا الشيء أن مردخاي جمع اليهود كاملين باش يحتفلوا بهذا اليومين بواحد العيد اللي سميته عيد الفوريم. يعني وفي الآية اللي قرينا في الأول أن إستير ومردخاي مرة أخرى كتبوها بإيجاب في هذا عيد الفوريم، والمعنى ديال هذه الكلمة يعني القرعة، حيث كان هامان كيدير قرعة باش يقتل مردخاي ويقتل جميع اليهود، ولكن في النهاية هو اللي مات. وولات هاد اليومين هادي كيحتفلوا بهاد العيد هذا لأنهم كانت هنا النصرة ديالهم على شنو اللي كانوا هما كيخططوا ضدهم. وكل مرة كيحتفلوا فيها بهذا العيد كيتفكروا النصرة اللي اعطاهم الله على الأعداء ديالهم. الحقيقة هي أن النصرة هي ماشي غير مناسبة سنوية نتسناوها مرة في العام، عاد غادي نحتفلوا بواحد المناسبة أو بشي حاجة طرات وغادي نبقاو نحتفلوا بها مرة يومين في العام، لكن الاحتفال هو كل نهار. كل نهار الله بغانا نعيشوا عيد الفوريم، حيث المسيح سحق رأس الحي على الصليب، جرد كل الرياسات وكل السلاطين، فكان قدروا نحتفلوا بعيد الفوريم كل نهار. مكتوب في مزمور 9 والعدد 6 أن العدو تم الخراب ديالو للأبد، واليوم إلا كنتي كدوزي بهجومات من الظلمة علني الحقيقة ديال العدو وقولي ليه أنك مهزوم اليوم. عني الإيمان أنك كتعيشي كل يوم عيد فوريم، كل الأيام ديالك هي نصرة وغلبة وارتفاع. صلي معايا هاد الصلاة وقولي ليه: يا ربي كنشكرك، كنشكرك حيت يا ربي حبطتي كل الضغوطات وكل المكايد ديال عدو الخير. إلا تحبطت الروح ديالي شجعني يا ربي، إلا ضعافيت الروح ديالك تقويني، إلا طحت أنت تنوضني. أنا كان حيا عيد الفوريم في كل نهار، حيت مهما عييت ومهما تعبت ومهما فشلت كتبقى الحقيقة هي الحقيقة أن العدو مهزوم على حساب دم المسيح المسفوك على الصليب. أنا كان بقى ولدك وكان بقى بنتك يا ربي، تا حاجة ما غتفصلني على المحبة ديال المسيح. بغيت نقول لك يا ربي في هاد الصلاة وأنا كنصليها مع أخوتي ومع كل واحد كيسمعني، حتى وأنا في عمق الفشل العدو مهزوم، حتى أنا محبطة بغيت نقول للعدو أنت مهزوم، أنا مجروحة والعدو مهزوم. افتح يا ربي عيني على هاد الحقيقة، افتح عينينا يا ربي كاملين على هاد الحقيقة، هزني يا ربي ارفعني من جديد بالروح ديالك، بغيت نفرح ونبتهج بيك. بغيت يا ربي نقول لك احنا نبغينا يا ربي هاد الصلاة هادي تكون يا ربي احتفال بالفوريم كل أيام حياتنا معاك يا ربي، كل يوم كل يوم عيد، كل يوم عيد يا ربي يسوع. ما نتسناش يا ربي عيد مرة في السنة ولا جوج مرات في السنة، لكن أيامنا كلها فرح، كلها عيد يا ربي، كلها نصرة في اسم الغالي يسوع المسيح. أمين يا ربي.

راديو معجزة ما تمشيش في طريق وحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مستمعينا، مني ليكم سلام. أجي وقربوا تسمعوا هذا الكلام، برنامجكم كلام الحكمة. نتعلموا من كتاب الله لوقت ما احتاجيتو نلقاه، ينور طريقي في الظلام ويعاونني نزيد للقدام. جبت ليكم اليوم كلام جديد في حكمة وزيد وزيد، كلام كيهم كل شيء قريب وبعيد. أجي وحدايا وحلوا ودنيكم معايا وركزوا في الحكمة وفي الآية. اليوم غنحكيو كما العادة قصة من الكتاب المقدس فيها إفادة، وكل واحد منا خاص يكون عنده الإرادة باش يفهم المعنى ويطبقه في حياته بزيادة ويعيش حياة الصلاة والعبادة. وحكمة اليوم في الإيمان، ماشي غير نؤمنه بالله وصافي، إيماننا بوجوده ما هو كافي، لازم نطبقه في حياتنا وصيته، وكل واحد غيتحاسب على قد نيته، ولازم نصدقه في القدرة دياله، حيت إلهنا الجبار ما كاينش بحاله، وإيمان الشخص كيبان في أعماله. الله عطانا حنا المؤمنين سلطة ماشي عادية، وخاصنا نستعملوها بتواضع ماشي بأنانية، نكونوا تايقين في الله وقدرته اللي ما ليها مثيل، ونعرفوا باللي إيمان صادق وخا يكون قليل قادر يحرك الجبال ويصنع المحال، وهذه ماشي غير هدرة كتقال، لكن هكا بين المسيح في الإنجيل. أجي نسمعوا من إنجيل متى لإصحاح 21 من 18 ل 22 كيقول هكا: وفي الصباح من اللي كان راجع للمدينة جاه الجوع، وهو يشوف واحد الكرمة على جنب الطريق ومشى ليها وما لقى فيها حتى حاجة من غير الوراق، وقال لها: يسوع عمر الغلة ما تكون فيك على الدوام. وفي ديك الساعة يبسات الكرمة، ومن اللي شافوا التلاميذ داك الشي اللي وقع تعجبوا وقالوا: كيفاش يبسات الكرمة دغيا؟ وهو يجاوبهم يسوع وقال: راني نقول لكم الحق، إلا كان عندكم الإيمان وما كتشكوش راه ما غديروش غير داك الشي اللي درت أنا للكرمة، ولكن حتى إلا قلتوا لهاد الجبل يتحرك ويطيح في البحر غادي يطرى داك الشي اللي قلتوا. وقال: حاجة اللي طلبتوها في الصلاة بالإيمان غتاخدوها. هنا مستمعينا كتسالي حلقة اليوم، وأنا ما بقى عليا لوم، خبرتكم بكلام الحكمة وخليت لكم سلام ونعمة.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. سلام لكم من جديد مستمعينا الأعزاء مع برنامجكم كلام الحكمة، مع آية جديدة وحكمة جديدة من كتاب الله، حيت كتابه كله حكمة وفهمة، وحكمة الله أغلى من الفضة ومن الذهب، كترجع الجاهل الحكيم والفاهم يزيد فهمة. على هذا الشيء الآية اليوم كلها فهمة، هي من سفر المزامير الإصحاح 11 والآية 7، كتقول حيت الله عادل وكيبغي العدل والمستقيم كيشوف وجهه. الله القدوس والعظيم والرحيم هو عادل وكيبغي العدل وكيكره الظلم. ونفس الحاجة احنا كبشر باغينا نعيشوا عادلين وما نظلموش الناس، حيث في كاع الأحوال واخا نكونوا ناس بساط ديما غلقوا راسنا في مواقف كتفرض علينا نحكموا في شي مسائل. نقدروا نكونوا رؤساء في خدمة وكاين الناس تحت منا وحنا اللي كنقودوهم، واش من اللي كيطرى مشكل بين الخدامة ولا بيننا حنا النيت والناس اللي خدامين عندنا؟ واش كنحكموا بالعدل وكنعطيو لكل واحد حقه، ولا كنحازوا لراسنا ولا لشي حد على حساب الاخر وما كنعطيوش المول الحق حقه، وما كنكونوش منصفين في احكامنا وكنميلوا للظلم، ولا غير في عائلاتنا مثلا واش كنعطيو لكل واحد حقه ولا العكس؟ حيت ولادنا عندهم علينا حق، وزواجنا وزوجاتنا عندهم علينا حق، ووالدينا وخوتنا حتى هما. ماشي شي حاجة غريبة كنلقاو وسط أغلب العائلات مشاكل بين الخوت والولاد وباقي العائلة. واش بحال هاد الحالات حكمنا كيكون مبني على العدل؟ واخا شي طرف كيكون عزيز علينا أكثر من الآخر، ولا كنميلو مع واحد ضد الآخر، واخا هذاك اللي حنا ضده هو اللي على حق؟ يقد يبان هاد المثال خارج عن الموضوع، ولكن بالصح العدل والاستقامة كتبان في قاع تفاصيل الحياة، وماشي ضروري نكونوا قادة ولا حكام عاد باش يبان لينا واش حنا عادلين ومنصفين. لا بالعكس، العدل كيبان في الأمور البسيطة قبل الكبيرة. كاملين غنبغيو العدل وغنبغيو يتطبق علينا وعلى غيرنا، وكنكرهو الظلم. حتى حنا خاص نديرو نفس الحاجة ونكونوا عادلين بين ولادنا بين خوتنا وبين عائلاتنا وناسنا. ملي نكونوا بصح كنعطيو لكل واحد حقه وما كنظلموش حتى حد، هذيك الساعه نقدروا نقولوا باللي حنا عادلين بحال بانا اللي في السماء اللي هو عادل. واسهل حاجه اللي تخلينا نكونوا عادلين وحقانيين كما كنقولوا بالدارجه هي نتشبهوا بالمسيح اللي كان عادل ورحيم في نفس الوقت. خاص نديروا بحاله، نطبقوا العدل والرحمه بجوج، حيت ما كاين حتى حد نقدروا ناخذوه قدوه ومثال في حياتنا من غير المسيح اللي كان عادل ورحيم في نفس الوقت، وكان كل تركيزه على الضعفاء والمساكين والفقراء اللي ما كيقدروش يدافعوا على حقوقهم ومحتاجين لينصرهم ويكون معاهم، واللي وصانا نعاونوا اضعف الناس واللي محتاجين اللي يعاونهم. من الاخر اخوتي وخواتاتي، ما تنساوش الله راه كيبغي العدل والرحمة وكيكره الظلم. نتمنى حكمة اليوم تكون وصلاتكم وفاتكم. كنقول لكم بسلامة، ونتلاقوا في الحلقة الجاية مع حلقة جديدة وحكمة جديدة من كتاب الله، والله يبارككم.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرأ هذه الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هذه الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، وواحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال الى حنا في بيكنيك. ومن بعد جاوا واحد المجموعة ديال الشباب اجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكات وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى انا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية. وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جارت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت ليها دخلي بالإنجليزية. طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت صور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهذه البنت كنشارك كل بيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفي وقت الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في الطبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشي ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له انا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القراية ديالي في انجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلدية العملة، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايدة، وكانت الكاتبة ديال المعهد فين كنقرأ كتجي عندي جوج مرات في السيمانة باش تنقريها العربية الدارجة، وهي كانت صاحبة الأستاذة ديالي وكي

خبعة واحد القرعة كبيرة بزاف، وحتى واحد في العائلة ما شافها من قبل إلا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على أمي وجات، ومنين شافت ذاك القرعة الكبيرة قدها قداش فرحات وقالت عجوبة. أنا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينة، حيت هاد الجردة كان تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينة ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعة ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هاد الشي؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم في حياتي خطوة بخطوة، واستعمل كل هاد الشي كما كتقول الآية في الإنجيل، كل الحاجة كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيرة وكنهملوها راه هي مهمة في حياتنا، حيث كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة من اللي كنعقدو خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط أو كشكول أو طازوين. وكانت أختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو، وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو. وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف، ولكن كتغير الرنة تونو زعما تونو ديال الترنيمة. وهاد الترنيمة كتلمسني، وخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هادي هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء. ولكن بالمفهوم المسيحي أمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه، وحانية راسي كنبكي وكنتكلم مع الله وكنقول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القرايه ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كنعرف حتى شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحه شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح، وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني؟ وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا قد نعاونك في حياتك كلها

ماشي غير في الباسبور، وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء إداني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنت، وقديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.